0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة مليكنا كبواه دولي محمول يسري بدوك بغند يان دي برتوان أغون سلطان إبراهيم، وكذلك كبواه دولي يان محمول يسري بدوك بغند راجة برميسوري أغون راجة زارث صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Saudara, demikian tadi khutbah Jumaat yang telah pun disambung siar menerusi Nasional FM, tajuknya hari ini Saudara Sebelum Sesal. Terima kasih kepada anda yang cukup setia mendengar siaran kami walau di mana sahaja anda berada. Tugasan Siti menemani saudara sampai 2 petang nanti. Selepas ini rakan penyampai Moncak Petang, dan jangan lupa hadisi Ranung Usah Monung hari ini akan bersama dengan pendakwah bebas saudara Syamsul Debat saudara. Ingat temu janji kita 3:15 minit petang menerusi Negeri FM, dan pastinya ada live di Facebook kami Negeri FM Official. Jaga diri baik-baik, selamat berhujung minggu esok insyaAllah, dan teruskan setia mendengar siaran kami 92.6, 95.7 dan 107.7. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik, terus kita kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cintakan negara kita, Malaysia. Jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum.